0: وزري وراسي وديدي صوني لين زرقل وزعي تاكسي دوليني لين وزعقل يزري صول لازعقل يستعي وراويتي ويأبلي زولي لو أزلتي زو ولزيل زو أكال يكسي سعي وللوزاد ولزر وزعقتي صول ويأتري وأسال لسيتو وللين
1: Oh, I'm scared. Oh, she's scared. Oh, he's scared. Head scared. Oh, he's scared. Head scared. Oh.